0: شوف الله يخليك إذا ما تنسى هذه إذا ما تنسى السوق شوف داك السمح المول الشمال ديال الكراكون ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد
1: RGE 103.7.